0: أيها الأحباء، لنحب بعضنا بعضا لأن المحبة هي من الله، وكل من يحب فقد ولد من الله ويعرف الله، ومن لا يحب لم يعرف الله، لأن الله محبة. بهذا أظهرت محبة الله فينا، إن الله قد أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا به. في هذا هي المحبة، ليس إننا نحن أحببنا الله، بل إنه هو أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا.
1: يا يسوع، أيها الجمال الأسمى، كي أحب هبني قلبك أنت، قلبك الإله نفسه. إنه حبك الذي أطلب، حبك هو الذي يستطيع أن يغيرني ويحولني. نعم، فعندئذ فقط سأقدر أن أباركك وأحبك بهذا الحب الذي أحببتني به. يا يسوع، أنت الكلمة الأبدية.

من إنجيل ربنا يسوع المسيح بحسب القديس متى، الفصل 26 من الآية الأولى حتى 13.

ولما فرغ يسوع من كل هذه الكلمات قال لتلاميذه: تعلمون أن الفصح واقع بعد يومين، وأن ابن الإنسان يسلم لكي يصلب. فحينئذ اجتمع الأحبار وشيوخ الشعب في دار عظيم، في دار عظيم الأحبار المدعو قيافة، وتشاوروا لكي يقبضوا بحيلة على يسوع ويقتلوه، على أنهم كانوا يقولون: لا في العيد، لئلا يقع في الشعب شغب. وبينما كان يسوع في بيت عنيا في دار سمعان الأبرص وهو متكئ يأكل، دنت منه امرأة ومعها قرورة طيب ثمين فأراقته على رأسه. رأى التلاميذ هذا فاختاضوا وقالوا: لما يهدر هذا الطيب؟ وكان يمكن أن يباع بثمن غال يتصدق به على المساكين. وعلم يسوع فقال: لما تزعجون هذه المرأة؟ فقد أحسنت صنيعا إلي. المساكين معكم كل حين، أما أنا فإلى حين. وإن ضمخت بهذا الطيب جسدي فلدفن فعلت. والحق أقول لكم أن نودي بهذه البشرى في العالم كله، خبر بصنيع هذه المرأة ذكرا لها.

الحق أقول لكم أن نودي بهذه البشرى في العالم كله خبر بصنيع هذه المرأة ذكرا لها.

كانت هذه تلاوة من إنجيل كلمة الله المتجسد يسوع المسيح ابن مريم العذراء في بشارته للناس أجمعين. من أغلق قلبه على رحمة الله سمع كلاما ولم يفهمه، أما من فتح قلبه لروح الله أبي ربنا يسوع المسيح فقد رأى عمله وامتلأ فرحا وسلاما.